ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما.

أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق.

لكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا

أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت

بشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إن

العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكادي سن خريط سن سوبي شي احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريط عبد الله تشوب.

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه ففريق أفقره وفريق أغناه وفريق أبعده وفريق أدناه وفريق منعه وفريق أعطاه وفريق أماته وفريق أحياه وفريق أسعده وفريق أشقاه أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلجين وكي دقلو كدي قناو بنيو سنتي يالمين خمني مبين دوم آدم تبان musedeli njabotu suñu mam adam def len ay kurel te kurel yoyu ken xamulen kudul mom amna ci kurel yoyu ñu mu tann dogal ci ñom ak ñak luñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dundu ci ñak lay teggu seen wërsëg du bari lolo sopp yalla ci ñoom

معترف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوله، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. ممني كن لولو مدن دي دوخ ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه تي بايام. وخنني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم امنا بن واي بوغا خامني تاغنا يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بيغا خامنتيني اكسينا سي برك بوبو ني واخ زي 3 داخ وخنني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم bi mu aksé ci barab bobu mo ngi doon jang suratul fath diko jang nak diko bamtu di rafetlu batiya rafetlu maanaaya kontan lol ci nam koy jangé tabarakallah ngir rek sante boromam ak xéewal yi nga xamné yalla defal nako fofu nak la ben way jogé da di koy tag ci ay mamam waaw tagu ko ci ay mamam comme ni geewal yi di def ci ngent yi tagal la say mam wax li say mam rafet lay yeb bi waji tagge yonenti bi ba kaddom daanu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko hubbin alayk fa innama ana ibn imra'a min quraish ta'kulul min quraish ta'kulul hadid ta'kulul qadida muniko yow mi may tag dama bëgg nga téel ma sa lammiñ waaw ndax man kat jigéen ju ñàkk barke mooma jur jigéen joo xam ne wërsëgam yaatuwul woon jigéen ju daan lekk seel yu ñu weer waaw ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wacce won bopam bugul won yenn tag yi bugul won yenn poukere yi

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دقلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي الصحابة دلو سنن تكاتنو يالا أكباخم تسين إميسيون كلمة الحق سن خريط سن سوبيش أحمد التجاني ندو دلين كو دفل عند أك سن خريط حسن كانجي اك احمد صم تبارك الله مبكي نيغي وون تي فتح مكه ني تولون ايتام في يونتي صلى الله عليه وسلم جوخي نديغل تي ني راي فكي يفير يويو اك جوروم تي اجوما جي نيو ген gis nen qasida bu reey bobu nga xamne Ka'b ibn Zuhair def nako taxone yonent bi summi mantom jox ko te Ka'b ibn Zuhair bokon na ci ñu yonent bi tekku wax ne nanu len ray waye ci kaw lettre bu ko mbokam bind mudi Bujair ci la ñewé nak def qasida bu reey daldi sukku ci kanamu yonent bi jangal ko qasida ba bu mu jeex yonent bi dal di koy jegal ba nopi yekati manto bu am solo jox ko wax ni ni manto bobu sax dañul won bur yi nga xamne ñewon nañu ci gannaaw mudi Muawiya ak wa kërëm don nañ ko donante waaw mu melni yonent bi sallallahu alaihi wasallam ba xam gogu taxon na way kat yek ñep kenn ku ci nek jël nga sa khalima taggu ko ngir ak ba xam taggu ko itam ngir jikom yu rafet gis na ni itam pour dabu ngeureumam dabu itam xalam sedd lolo tax mak ñi kenn ku ci nek talif nga tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour rek mana am tiofelam na Ka'b ibn Zuhair amewon tiofelam so demé ci ra'iya bi nga xamné mam borom Touba def nako di wax né xolam man ta dal mukk ludul ba dafa jël khalimam tag ci gën ji bindef ngay wax ci bir ra'iya bani wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ashjaru wa ash'aru wa huwa an-najib alladhi fi wasf khalqatihi wa khulqihi qila tashja'un wa ash'aru neena mom yonent bi modi aji bax gi nga xamne neena way kat yi yett nañu seeni khalima rabb seeni way neena ci melal bindam bu jekk ba ak jikom yu rafet ya wa muné walam yaji min dawil iflaq wal bulagha bis saj'i wash sha'ri mimma hadha mi'sharu ahlu al fasahati turran bil thana madahu wa anta wa laysa yudraku bil akwabi tayyaru Ka'b wa Hassan والبوصيري قد برعوا وكلهم شعره نور واسرار مملني مام بروم توبا تبارك الله كي قصيدام بو ري بي تام سولو نينا ني سيت لامين تي مانا واخ

dit yele wa aljanna euleuk yel nañ ci yalla boole motax borom subhanahu wa ta'ala waxni wa zawwajnahum bi hurin 'ayn walladhina amanu wattaba'tuhum ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين ربي سبحانه وتعالى ننبوك نيتي ترانغ يما ديفال وا الجنة مودي ني باخون ديم تي ماكنيو دون ما توب gëm ma di ma jaamu ñooña seen njaboot di ñu tey teg seen tànk fa ko seeni bàyyi tegoon teg wuñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew danaa ko yéegal ci seen jëf yi bàyyi te du ma ca wàññi dara.

وتعالى. ربي سبحانه وتعالى وحني وزوجناهم بحور العين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ربي سبحانه وتعالى ننبوك نتترانغ يمدفلوا الجنة مودي نباخون دم جمتنا دم طب جم دم جام نيونا سين جبو دينيو تاي تك سين تانك فاكو سيني باي تغون تك جون كو بن يون نيونا بو ألغي لسين جف نيو نيو نيو دنا كو ييغل سي سين جف باي تدوما تي واني دارا.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فرض الصلاة على عباده المؤمنين والمؤمنات وجعلها عمادا لهذا الدين القويم وجعل أصولها الأعمال الصالحات. فرض علينا ربنا سبحانه وتعالى 5 صلوات ب5 أوقات، ليس لنا عذر في تأخيرها عن الميقات، فمن حافظ عليها بإتمام ركوعها وسجودها والقراءات كانت لذنوبه الصغائر كفارات. أحمده سبحانه وتعالى وأسأل المزيد من فضله في جميع الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من المهلكات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله سيد السادات. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دقلو كدي جنو بني سنتي يالله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابة دلسلين تكاتون يالله أك مخم تسين إميسيون كلمة الحق سين خريط شا أحمد التجاني داودي لنكو دفل عندك سين خريط Muhammad Nicola Cham mu melni gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyidina Muhammad ñu ngi nuyu tabarakallah professeur Sall di contane ci tafsir bi muy def tabarakallah diko ci ñaanal yalla yalla nako ci yalla jappalé te degeural ko ñi sant yalla mi nga xamne mo faratal julli ci jaamam yi mu def ko itam mu dikkenu diine def ko itam mu di ciosanu jëf yu yiw yi yalla faratal ko ci ñun ci juroomi waxtu te ku amul ngant waru loko yexé te itam kep ko xamanteni sa montena

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريس سين صبي شي احمد التجاني نداو دلوسينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله تشوبو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لوك جولتي لوك ديم لوكادي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتون يالا اك مباخم سي سين ايميشن كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبوكي جوليتي مبوكي دغلو كادي سن خريت سن سوبي شيخ احمد تيجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم كي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن خريت عبد الله تشوب